القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم